محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم كفر عنهم سيئاتهم كفر عنهم سيئاتهم كفر عنهم سيئاتهم كفر عنهم سيئاتهم كفر عنهم سيئاتهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم كفر عنهم.